الله وبركاته. مع أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريشبل زد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريوم. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء 4 في 6 مساء وصباح 7 في 9 صباحا. نبدأ أولى فقراتنا بما وراء الأخبار. تحت عنوان إيطاليا تبدأ تحركات دبلوماسية بشأن محتجزي قافلة السمود في شرق ليبيا. تتواصل تداعيات قضية احتجاز عدد من النشطاء قافلة السمود العالمية في شرق ليبيا في وقت تتزايد فيه الضغوط الدبلوماسية والحقوقية للمطالبة بالإفراج عنهم، وسط تحركات تقودها عدة دول ومنظمات دولية لمتابعة أوضاع المحتجزين وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية. وفي أحدث التطورات، أعلنت إيطاليا أن قنصلها العام في بنغازي تمكن من زيارة مواطنين إيطاليين ضمن المجموعة المحتجزة في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى احتواء القضية التي أخذت أبعادا إنسانية ودبلوماسية متشابكة وأثارت اهتماما متزايدا على المستويين الأوروبي والدولي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السلطات في شرق ليبيا سمحت للقنصل العام في بنغازي فيليبيو كولومبو بزيارة المواطنين الإيطاليين دومينيكو سنتوريني وليوناردو البرينيزا المحتجزين ضمن مجموعة من النشطاء الأجانب الذين أوقفوا أواخر مايو الماضي أثناء توجههم إلى قطاع غزة ضمن قافلة الصمود العالمية. وأوضحت الوزارة أن الزيارة جاءت نهار الأربعاء الفائت، وأكد خلالها المحتجزان أنهم يتعاملان معاملة وصفت باللائقة، وكما تمكنا من التواصل مع أفراد عائلتيهما بحضور القنصل الإيطالي. وخلال اللقاء طلب القنصل العام من السلطات المختصة السماح للمستشار القانوني بالوصول إلى المواطنين الإيطاليين في إطار متابعة أوضاعهما القانونية وضمان حصولهما على حقوق الدفاع. وجاء الإعلان الإيطالي بعد شكاوي جديدة تقدمت بها منظمة جلوبال سمود إيطاليا، التي قالت أن جلسة الاستماع المقررة للعشرة نشطاء المحتجزين في بنغازي ألغيت من دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن محاميا عينته عائلات المحتجزين لم يتمكن من مقابلتهم، كما تلقى عنوانا وصفته المنظمة بأنه غير صحيح من السلطات الليبية. ويضم المحتجزون إلى جانب الإيطاليين مواطنين من الأرجنتين وأورغواي والولايات المتحدة والبرتغال وأسبانيا وبولندا وتونس، فيما لا تزال تحقيقات مستمرة من دون توجيه اتهامات رسمية إلى الإيطاليين حتى الآن. وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد وصف في وقت سابق ملف المحتجزين بأنه معقد، مشيرا إلى أن القضية لا تقتصر على مواطنين إيطاليين فحسب، بل تشمل أشخاصا يحملون جنسيات عدة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة. وأكد تاياني أن روما تتابع القضية عن كثب من خلال قنصليتها في بنغازي وتسعى إلى ضمان الإفراج عن المحتجزين في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن السلطات الإيطالية لم تتلقى حتى الآن أي معلومات تفيد بتوجيه اتهامات رسمية لهم. في السياق ذاته، أعلنت مجموعة داعمة للقافلة بدء أضراب عن الطعام إلى جانب تنظيم تحركات احتجاجية أمام سفارات وممثليات دبلوماسية ليبية في عدد من الدول للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وضمان حصولهم على الدعم القانوني والطبي. ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في شرق ليبيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء قافلة الصمود البرية العالمية، معتبرة أن احتجازهم جاء أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المنظمة أن المحتجزين تعرضوا لفترات من الاختفاء القسري قبل أن يمسلوا أمام النيابة العامة، والتي استجوبتهم بتهمة تجمع دون ترخيص وأمرت بحبسهم احتياطا على ذمة تحقيق، مشيرة إلى أن العقوبة المحتملة قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر أو
والغرامة. كما أعربت المنظمة عن مخاوفها بشأن الوضع الصحي لبعض المحتجزين خاصة بعد دخول عدد منهم في إضراب عن إطعام، مؤكدة تسجيل حالات إغماء وانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، إلى جانب صعوبات في حصول أحد المعتقلين المصابين بالسكري على العلاج بالشكل المنتظم. وفي موازاة الضغوط الحقوقية، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفية الإسبانية أليسيا أرميسيتو وتسعة نشطاء آخرين محملين السلطات في شرق ليبيا المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وظروف احتجازهم. أما في فرنسا فقد تحدث الصحيفة لوموند عن توتر في العلاقات بين روما والسلطات في شرق ليبيا على خلفية القضية، مشيرة إلى أن اعتقال مواطنين إيطاليين أثار احتجاجات في عدة مدن إيطالية، كما دفع عائلات المحتجزين إلى إطلاق مناشدات للمؤسسات الأوروبية للتدخل من أجل الإفراج عنهم. وأشار الصحيفة إلى أن السلطات في شرق ليبيا تنظر بحذر إلى النشطاء الأجانب الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية في ظل اعتبارات أمنية وحساسية مرتبطة بطبيعة المهمة التي كانوا يشاركون بها. وكان النشطاء قد أوقفوا في 24 أيار مايو قرب مدينة الثرت إثناء توجه وفد منهم للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن السماح للقافلة الإنسانية بمواصلة رحلتها نحو قطاع غزة قبل نقلهم لاحقا إلى بنغازي. وتقول الجهات المنظمة أن المشاركين كانوا يحملون تأشيرات دخول ثارية المفعول، وأنهم نسقوا مسبقا مع الجهات المعنية لتأمين مرور القافلة، بينما تؤكد السلطات في شرق ليبيا أن المجموعة لم تستكمل التصاريح الأمنية المطلوبة لعبور المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التحركات الدبلوماسية والحقوقية في ظل استمرار احتجاز النشطاء وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بتسوية الملف وضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين. بعد هذه المقالة الملفتة للنظر أتوقف معكم عند محطة فنية لكي نستمع سويا.

باقة من آخر المستجدات الإخبارية والتي ننقلها إلى حضراتكم حسب ما وردت في بعض المنصات العالمية لصباح هذا اليوم. قالت الصحف العالمية: ترامب بصدد إعلان بيان يؤكد فيه أن أمريكا وافقت على اتفاق مع إيران. أوقفوا بيع أراضينا. احتجاجات في لندن على مؤتمر أو فعالية اقتصادية هناك تبيع أراضي الفلسطينيين. ومن طبعا من الضفة الغربية: ترامب ينتقد نتنياهو ويحمله مسؤولية تأخير توقيع الاتفاق مع إيران بسبب الغارة على بيروت. نزوح فلسطيني موروث على إيقاع حروب لا تنتهي. شتات بلد يولد شتات آخر. احتجاجات للمتشددين ضمن الاتفاق الإيراني الأمريكي. هجوم على عراقجي وخالباف مع تهديدات بتوسيع التحركات. غزة: هموم الحرب تتغلب على فرحة المونديال الكروي. جيش الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وإيران تتوعد بالرد. انتقل الآن إلى منصة أخرى وفي تفاصيلها ما يلي. الحرب على إيران. الحرب على إيران ما زالت حديث الساعة هناك. باكستان تعلن إتمام الاتفاق بين إيران وأمريكا وتوقيع في سويسرا نهار الجمعة. شهباز شريف: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. ترامب: سأصدر قريبا بيانا لتأكيد موافقتنا على اتفاق مع إيران. التغطية متواصلة للحرب على إيران وأبرز أحداث اليوم. وإيران تهدد بقصف إسرائيل. ما هذا الشيء اللعين؟ تفاصيل توبيخ ترامب نتنياهو بعد قصف بيروت، حيث قال له: وما هذا الشيء اللعين؟ قصف بيروت والاتفاق مع إيران، سبعة أسئلة تشرح الحدث وتداعياته. الثمن الذي أرادته روسيا للموافقة على سايكس بيكو. هذا من التاريخ، أتوقف عنده بعد قليل. أزمة بمطار بانغوريوم. الطائرات الأمريكية تهدد بإلغاء 2,400 مليون تذكرة. قد يتم توقيعه اليوم. كل ما تريد معرفته عن اتفاق واشنطن وبوست. تحذير للعالم: لماذا تتوسل الهند إلى مواطنيها لإنجاب الأطفال؟ خبر مفيد مهم جدا. أولا نتوقف عند هذا الخبر. ماذا في تفاصيل الاتفاق المجمع بين أمريكا وإيران؟ تقترب الولايات المتحدة وإيران من لحظة قد تشكل واحدة من أبرز المحطات الدبلوماسية في تاريخ الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة. وسط ترقب دولي لإعلان توقيع اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 فبراير شباط الماضي، بعد أشهر من المفاوضات وجهود الوساطة المكثفة لتقريب أوجه الاختلاف بين الطرفين. ولكن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي عن تهديده بضرب الأراضي الإيرانية والسيطرة على منشآت نفط في جزيرة خارق. زعم أن الاتفاق مع طهران بات وشيكا أكثر من أي وقت مضى، مرجحا أن يتم توقيعه خلال الأيام المقبلة. وكما قالت الأخبار قبل قليل بأنه سوف يتم توقيعه نهار الجمعة في سويسرا. في المقابل ذكرت عدة وسائل إعلامية بينها وكالة رويترز ووكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية وصول وفد قطري إلى العاصمة طهران لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى ضمن جهود الوساطة المستمرة لإنهاء الحرب. يصادف نهار الأحد 14 يونيو 2016 ذكرى ميلاد ترامب 80، وهو ما قد يطفي بعدا رمزيا على هذا الاتفاق إذا وقع بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي طالما دأب على ربط إنجازاته السياسية بشخصه وصورته أمام مؤيديه. في المقابل شكك مسؤولون إيرانيون علنا في إمكانية توقيع على هذا الاتفاق في الموعد الذي حدده ترامب، وهو ما أضفى على الجدل حول توقيت أبعاد تتجاوز تفاصيل البروتوكولية إلى صراع على الرمزية السياسية والرواية الإعلامية. ويبدو أن طهران حريصة على حرمان ترامب من تحقيق هذا المكسب الرمزي في يوم ميلاده. بالنسبة لمراسيم التوقيع المرتقبة، أشار رئيس الوزراء الباكستاني
الثاني شهباز شريف إلى أن بلاده تستعد للمشاركة في مراسم توقيع إلكترونية على أن تعقبها محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل. وبحسب شبكة CNN فإن خيار توقيع الافتراضي جاء جزئيا نتيجة تعقيدات الجدول الزمني لترامب ونائبه جي دي فينس الذي تفرض البروتوكولات الأمنية الأمريكية عدم سفر الرئيس ونائبه إلى الخارج في الوقت نفسه حفاظا على استمرارية الحكم. ماذا تتضمن مذكرة التفاهم؟ أولا مضي قرمز تنص مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على إعادة فتح مضي قرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية إلى جانب بدء خطوات متبادلة لخفض التصعيد العسكري. وبحسب منشور الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال سيتم إعادة فتح مضي قرمز أمام حركة تجارة دولية بمجرد توقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق مع طهران. وتواصل إيران إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي المسؤول عن نقل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى العالم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وأثر هذا الإجراء على أسواق الطاقة العالمية بشكل سلبي إذ أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار واندلاع مخاوف من تعطل سلاسل الإمدادات الدولية. وصف ترامب الاتفاق المرتقب مع إيران بأنه خطوة بأنه جدار يحول دون حيازة أسلحة نووية لإيران، موضحا أن طهران ستوافق على عدم حيازة أسلحة نووية بموجب بنوده سواء عن طريق الشراء أو تطويرها أو أي شكل آخر من أشكال الحصول عليها إلى أجل غير مسمى. وذكر في منشوره على منصة تروث سوشيال أنه بمجرد توقيع على المرحلة الأولى ستقوم الولايات المتحدة بتخلص من الغبار النووي في إيران وتدميره. وعادة ما يستخدم ترامب مصطلح الغبار النووي للإشارة إلى اليورانيوم المخصب. وتؤكد واشنطن أن الملف النووي سيبقى على طاولة المفاوضات خلال مرحلة لاحقة تمتد لنحو 60 يوما إضافية من تاريخ توقيع الاتفاق. بدوره قال تيم كونستانتين كاتب في صحيفة واشنطن تايمز للصحف الإنجليزية أن البرنامج النووي الإيراني يشكل أولوية قصوى لترامب الذي يسعى إلى منع طهران من امتلاك أي سلاح نووي. تعد إيران من أكثر الدول الخاضعة للعقوبات الاقتصادية في العالم، إذ فرضت الولايات المتحدة عليها على مدى عدة عقود حزمة واسعة من العقوبات. وفي حين تتمسك طهران برفع العقوبات بصورة شاملة كأحد الشروط الأساسية لأي اتفاق، أبدت واشنطن استعدادها لتخفيضها تدريجيا أو بصورة مرتبطة بالتزامات إيرانية محددة بشأن برنامجها النووي. ورغم ذلك لا تزال الخلافات قائمة بشأن آلية رفع العقوبات وتوقيتها ونطاقها، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا تعقيدا في المفاوضات بين الجانبين. يشكل مصير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج نقطة خلاف رئيسية أخرى، حيث تسعى طهران للحصول على هذه الأصول كجزء من أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، بحجة أن هذه الأموال ملك لها وبالأساس وأنها ضرورية لانتعاشها وانتعاش اقتصادها. تضغط إيران خلال مباحثاتها مع واشنطن لتوصل إلى وقف إقليمي وشامل لإطلاق النار في المنطقة، بما يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وانسحابها. وكانت إيران قد نفذت هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحذيرات وجهتها إلى تل أبيب عن استمرار التصعيد في لبنان، مؤكدة أن أي عمل عدائي سيواجه برد أكثر قوة وكلفة. وترى طهران أن الساحة اللبنانية مشمولة ضمن تفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار الذي تم توصل إليه مع الولايات المتحدة في نيسان، محملة واشنطن مسؤولية منع الانتهاكات الإسرائيلية واحتواء أي تصعيد محتمل في المنطقة. أعزائي المستمعين، أتوقف عند هذا وأعود إلى خبر آخر وله خبر ملفت للنظر. لماذا تتوصل الهند مواطنيها لإنجاب الأطفال؟ تحذير للعالم، ولكن لدفي تفاصيل. من قطع النسل إلى الحض على الإنجاب، كيف انقلبت معادلة السكان في الهند؟ طبعا كنا نعلم بأن الهند كانوا هم من الرواد الذين يحددون النسل. للمرة الأولى يهبط معدل
عدد الخصوبة، معدل الخصوبة في الهند دون المستوى اللازم لتثبيت عدد سكانها في تحول وصفته مجلة إيكونوميست بأنه تحذير للعالم. وتكمن المفارقة هنا في أن أي البلد، أن البلد الذي سعى لعقود إلى كبح النسل وقد نحو 10 ملايين رجل قصرا خلال سبعينيات القرن الماضي، يستعد هذا الصيف لطباعة كتب مدرسية تحذر للمرة الأولى من قلة الأطفال لا كثرتهم. للإجابة على هذا السؤال تكشف البيانات الرسمية أن معدل الخصوبة الكلي قد تراجع إلى 1.9 طفل لكل امرأة، ليهبط بذلك دون عتبة الإحلال البالغة 2.1 لازمة لتثبيت عدد السكان على المدى الطويل. وهذا الرقم يبدو مفاجئا إذا ما علمنا أنه في مطلع الألفية كان المعدل نحو 3.3 ولادات لكل امرأة بحسب تقرير نظام تسجيل بالعينة، أكبر مسح ديموغرافي في البلاد. وبناء على ذلك ورغم أن الهند تجاوزت الصين عام 2023 لتصبح الأكثر سكاناً 1.45 مليار نسمة، فإن أعداد المواليد بدأت تتقلص فعلياً. ومع هذا التقلص المستمر بات مصدر القلق الأكبر في نيودلهي أن البلاد قد تشيخ قبل أن تثرى، أي أن يكبر سكانها سناً قبل أن يكتمل نموها الاقتصادي، على غرار ما تواجهه الصين التي بدأ تعدادها بالانكماش. بعد هذه الباقات من الأخبار المتفرقة

0: أعزائي المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الأستثنية تريتشل زاد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. أعود إياكم إلى فقرة تاريخية. ماذا كان تريد روسيا من اتفاقية سايكس-بيكو التي طبعا قسمت الشرق الأوسط وسوريا طبيعية إلى كيانات مصطنعة؟ أبدأ بهذه المقالة أو بهذه الكلمة التي قالها هيربرت هنري أسكوس رئيس وزراء بريطانيا وإبان الحرب العالمية الأولى، حيث قال: قليلة هي الأشياء التي تمنحني سرورا أكثر من سروري برؤية الإمبراطورية التركية تختفي نهائيا من أوروبا ورؤية القسطنطينية وقد أصبحت روسية. على مدار قرون شكلت طموحات الروسية للوصول إلى المياه الدافئة والسيطرة عليها المحرك الأول للصراعات في الشرق الأوروبي وحوض البحر الأسود، حيث تطور الصعود التدريجي لقوة موسكو منذ القرن الخامس عشر من مجرد مناوشات حدودية مع المغول والعثمانيين إلى مشروع إمبراطوري توسعي استهدف قلب الخلافة العثمانية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى بلغت هذه الأطماع ذروتها التاريخية حين لم يعد الروس يكتفون بالأقاليم الحدودية، بل باتت إسطنبول والمضائق هي الجائزة الكبرى التي رهنت التحالفات الروسية السرية مع بريطانيا وفرنسا. ففي ظل أجواء استعمارية تداخلت أحلام القيصر الروسي مع حسابات عصبة القراصنة في لندن وباريس لترسم ملامح مرحلة فاصلة بدأت بوعود سورية لتقسيم تركيا العثمانية وانتهت بزلزال سياسي غير متوقع كشف للعالم كيف تطبخ القرارات الكبرى في الغرف المظلمة. منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي بدأت سلطة المغول المسلمين في مناطق جنوب روسيا والقوقاز وأوكرانيا وأجزاء من بولندا في تفكك تدريجيا مع الصعود المتزايد للقوة الروسية الناشئة. حينها شرع الروس في سلسلة طويلة من الحملات العسكرية والصدمات السياسية التي مكنتهم مع مرور الوقت من التوسع خارج نطاقهم التقليدي حتى وصلوا إلى منطقة أزوف شمال البحر الأسود. ومع هذا التمدد ظهرت للمرة الأولى تحديات حقيقية تواجه الهيمنة الإسلامية المغولية في تلك المناطق قبل أن تتحول لاحقا إلى تهديد مباشر للعثمانيين الذين كانوا ينظرون إلى البحر الأسود باعتباره مجالا عثمانيا مغلقا يخضع لسيطرتهم الكاملة. خلال القرون إيطاليا استمرت حالة صراع وتنافس بين الدولة العثمانية وروسيا بصورة شبه دائمة. استبنت الإمبراطورية الروسية خاصة في عهد قياصرتها الكبار مثل بطرس الأكبر وكاترين الثانية أي كاترين العظيمة رؤية استراتيجية واسعة تقوم على إضعاف القوى المحيطة بها وفي مقدمتها الدولة العثمانية، وكان الهدف من هذه السياسة إخراج روسيا من عزلتها الجغرافية وربطها مباشرة بأوروبا الغربية وفتح طريق أمامها للوصول إلى البحار الدافئة بما يضمن لها تحول إلى قوة دولية كبرى ذات نفوذ سياسي وتجاري عسكري واسع. بحلول القرن الثامن عشر أصبحت روسيا قوة جيوسياسية نافذة وبدأ قياصرتها في تنفيذ مشروع توسعي يقوم على تحطيم القوة المحيطة بها وفي مقدمتها السويد وبولندا ثم الدولة العثمانية. في نهاية المطاف وعندما قسمت سوريا طبيعية كان الروس على طاولة يودون الاستيلاء على قسطنطينية، ولكن الأمور لم تجري كما يشاء.
1: صحيح في كل العالم الخبر الأول مباريات كأس العالم ما عدا في إسرائيل عن الاتفاق غدا عزيزي حسن بين واشنطن وإيران. في إسرائيل يسألون عن أهداف الحرب أهدافهم ولا يجدونها ويقولون كيف استثمرنا ضربة 30 قائدا وعالما من بينهم خامنئي، تذكرون ضربة الدقائق الأولى من الحرب، يسألون تمام انتشونا منها قلنا واو هنالك اختراق أمني وعسكري وموساد وكل ذلك ومخابراتي، ولكن كيف استفدنا؟ يسألون ولا يجدون إجابة. سنأتي على ذلك كله، ولكن قبل ذلك أتوقف عند الضفة الغربية. قرار جديد لنتنياهو أمر بشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية اللي بيسموها هن المزارع، هن بيسموها مزارع يضعون أحيانا بعض الخراف وياك، ولكن الفكرة كلها مستوطنة. هذه المزرعة الآن من يدري تتحول أحيانا بين عشية وضحى إلى مستوطنة مدينة كبيرة. في هذه المزارع بين الكثير من الأقواس يسكن مستوطنون متطرفون ينفذون الهجمات الإرهابية بحق الفلسطينيين تجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من هذه التجمعات ويمنعونهم من رعي مواشيهم. أصلا رأينا كثير من الفيديوهات المستوطنين يسرقون المواشي مواشي الفلسطينيين وأمام الكاميرات وبحماية الجيش. إسرائيل ليس فقط لا تحارب المستوطنين وليس فقط تدعمهم، إنما تهديهم شرعنا لمستوطناتهم. لما لا تشرعنها؟ شرعنا من القوانين الإسرائيلية طبعا، لا شرعية لهذه المستوطنات في القوانين الدولية، ولكن أيضا لا تأثير للقوانين الدولية في على أرض الواقع. الشرعنة سهلة، إسرائيل هي الخصم وهي وفيها الخصام وهي الحكم. لما لا يشرعنون؟ وحكومة يمينية تريد أن تسرع ذلك قبل القدوم للانتخابات بعد حوالي 3 أشهر. منذ بداية حرب الإبادة على غزة حتى الآن، إسرائيل التي تشرعن مستوطنات أراضي فلسطينيين صودرت سرقت، هجرت أكثر من 60 تجمع بدوي في أنحاء الضفة الغربية، تهجر لأصحاب الأرض وتشرعن لمن استولى عليها. الخبر جاء فيها آرتس، ومن هنا إلى الكثير من التفاصيل اليوم. الفيديو الأول. إذن سمعتم ما قاله ترامب، غدا التوقيع على الاتفاق مع إيران، وأخيرا وبعد أن اقترب وابتعد الاتفاق. من تبع كلام ترامب حوالي 40 مرة قال نحن اقتربنا من اتفاق، 40 عن جد 40، يعني هاكم الاتفاق يقترب فعلا. في إسرائيل هم على قناعة بأن غدا سيكون هنالك التوقيع. أول تلخيص لقناة لطاش بأن هذا التوقيع حتى في إطار العام، يعني حتى قبل الدخول لتفاصيل التوقيع، في إطار العام هو سيء جدا استراتيجيا لإسرائيل. وأكثر ما بدأ مزعجا لهم وهم يلخصون في القناة يعني أن الاتفاق ليس نهائي حتى، يعني بكل اتفاق 60 يوم هدنة، قد يسوء لا يسوء، بكل 60 يوم على الأغلب ستمدد 90 يوم، وهذه الفترة بكل ستنعم فيها إيران بالهدوء، استكترين 90 يوم هدوء، يعني مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. في التحليل كان أن هذا يعني أن اليورانيوم سيبقى في إيران، كما قال ترامب، ترامب قال اليورانيوم سيبقى في إيران سيستخرج عندما تهدأ الأمور. تهدأ الأمور، سألوا يعني أصلا ماذا يعني أصلا تهدأ؟ لا شيء واضح، شو هي معناها يعني؟ هاي من الجمل أو الكلمات التي غير واضحة. أصلا الأمور هي تهدأ يعني أي أمور أصلا؟ لا شيء واضح. هذا ذكر قالوا أن في الاتفاق الذي بنوده غير واضحة نهائيا بعد، ولكن ما رشح منها أن إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. في إسرائيل قالوا وماذا يعني أن تتعهد إيران؟ وإن تعهدت مش واثقين يعني في تعهدات إيران. حسب القناة، رغم المحادثات شبه اليومية بين نتنياهو وترامب تليفونات، ولكن في إسرائيل تفاجأوا الخميس بأن ترامب قال قرار التوقيع موجود، لأنه بإسرائيل بالذات بعد الضرب اللي كانت يوم الأحد 33 صاروخ من إيران على إسرائيل ليلا وصباحا، لأنهم ضربوا إسرائيل ضربت في الضاحية الجنوبية، هنالك في إسرائيل من قال هو عادت الحرب وجيشنا يتجهز وقد تعود الأمور في أي لحظة. كل العناوين كانت منذ الهدنة حتى الآن العودة للحرب، أنهينا تجهيزات العودة للحرب، الآن اتفاق. وقالوا بأنه على الرغم من أنه نتنياهو يتصل دائما، على فكرة أمس نتنياهو قال بيني وبين ترامب اتفاق تام أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هو صراحة أنا تفاجأت من هذا التصريح، ليه؟ لأن الحرب كلها شنت كي لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. يعني لماذا يكون الآن هنالك اتفاق بيني وبين ترامب مع أن الحرب كلها لم تكن لتندلع لولا هنالك هذا الاتفاق؟ بكل الأحوال قالوا في القناة

كل شيء جاهز ولا يقوم ترامب بأمر إلا باتفاق معي. اليوم بقوله تبين ذلك كله غير صحيح. هنالك اتصالات دائمة، هنالك ود، هنالك حفاظ أمريكا على مصلحة إسرائيل كما يراها ترامب، ولكن نتنياهو استطاع لربما إقناع ترامب أن يدخل الحرب، ولكن بعد أن بدأت نتائج الحرب يبدو بأنه تأثير ترامب نتنياهو على ترامب نزل إلى مستوى متدني. ذكروا أيضا أن هنالك ثلاث نقاط لم يتم ذكرها في الاتفاق، وهي كيف سيتم استخراج اليورانيوم المخصب، ثانيا ماذا عن تفكيك منشآت التخصيب من ذكرت، ثلاثة لا يوجد تقييدات على الصواريخ الباليستية إنتاجها. قالوا أوف، إذن هذه كل أهداف الحرب، كل أهداف الحرب غير مذكورة. اليورانيوم هدف مركزي، تفكيك المنشآت هدف مركزي، والصواريخ الباليستية، إذن أين الأهداف التي وعدنا فيها والتصريحات الكبيرة وفيديوهات نتنياهو؟ على فكرة هنالك نقطة تحدث عنها نتنياهو مرارا وكاتس ورئيس الموساد وآخرين، وهي إسقاط النظام في إيران. هذا ما عادوا حتى يذكروه، وهو لم يتحقق. كانت نظريات، تذكرون أن الشعب في إيران سينزل للشوارع، وترامب حتى قبل الحرب قال لهم انزلوا والمدد قادم. تصريحات رؤساء بهذا الحجم تتبخر، تذهب مع الريح. وكانت نظريات بأنه ستأتي فرق كردية رتبت مع إسرائيل وسلحت قسم منهم بعض الأخبار وأمريكا وتصل طهران، كل ذلك طار. الآن هنالك هدف ذاتي أمريكي إسرائيلي آخر في المرمى، أول مرة أسمع بهذه الطريقة. تذكرون طائرات البي 2، بي 2 هاي الشبح التي أتت بحرب 12 يوم على إيران وضربت منشآت نووية، حينها نتنياهو تفاخر بأنه أقنع ترامب بإحضار هذه الطائرات وصوروها بأنها طائرات يوم القيامة ونقطة تحول رهيبة. ولكن اليوم سمعت بأن ضرباتها أدخلت اليورانيوم أعمق داخل الأرض، بالتالي أصبح في مأمن أكثر، وهذا من أسباب عدم ذهاب أمريكا لعملية عسكرية لإخراج اليورانيوم، لأنه أصبح أعمق أصعب. ولكن من هناك من يستطيع استخراج اليورانيوم الآن على مهله؟ إيران. إيران ضربوا البي 2 هاي، صعبت استخراجه، لم تدمره وجعلته في مأمن أكبر. هذا سمعت اليوم، كانت 13 لأول مرة. قالوا أيضا في استعراض الخسائر إيران ستستفيد من نحو 240 مليار دولار سيتم تحريرها، هي ليست هبات لإيران، هي أموال إيرانية في الخارج محجوزة. طبعا قالوا غير واضح بأي وتيرة سيتم تحرير الأموال، ترامب يقول لا يتم تحرير الأموال إلا بالتزام إيران في البنود، ولكن في القناة قالوا من الآن بأن هذه الأموال لن تصرف على منشآت ولا جامعات أو ما يشبه ذلك، برأيهم طبعا بأن هذه الأموال ستصرف لما تأتي على المزيد من الصواريخ، على المشروع النووي، يعني تقوية النظام في إيران. يعني قالوا نحن نخسر أيضا هنا، في تلخيص القناة وهي من القنوات المركزية، قالوا حرفيا وترجم، قالوا بعد الحرب حصلنا على إيران مع نظام أكثر شبابا، راح خامنئي الكبير جاء خامنئي أصغر، نظام أكثر تطرفا، يملك أموالا أكثر بأقل عقوبات، أكثر ثباتا، ولم يتنازل عن مشروعه، وعنده اليورانيوم المخصب. المقدمة قالت بغض النظر عن التفاصيل، من الآن أستطيع القول خسارة استراتيجية كبيرة، هذا على لسانهم. الفيديو الثاني في قناة 12، علق مراسل القناة في واشنطن باراك رافيد على أقوال ترامب. ترامب قال اليوم هذا الاتفاق ليس كاتفاق أوباما، بمعنى أحسن من وجهة نظره، قال ليس فيه تمويل لإيران. باراك رافيد قال بلغة مبسطة أو لطيفة جدا جدا، أود القول هذا الكلام غير دقيق، يعني بلغة أقل أدبا بقول ترامب كلامه غير صحيح. حسب المعلومات اللي عنده بأن التوقيع سيتم عبر الفيديو، ومن الذي رفض أن يكون التوقيع وجها لوجه؟ إيران. قال الأمريكان أرادوا أن يكون التوقيع في جنيف وأن تظهر صورة للعالم، الأمريكان والإيرانيين، والإيرانيون يوقعون على اتفاق، حتى سمعتم ترامب قال نائب قد يوقع على اتفاق، ولكن إيران رفضت ذلك، قالت خلاص عن بعد، نوقع عن بعد، ولكن غدا ستكون

صورة. أعتقد هذا أول اتفاق بالتاريخ التوقيع بهذا الحجم، على الأقل أقصد يعني بين دول بهذا الحجم الاتفاق فيه من بعيد على الفيديو. في 60 يوما التي ستمدد ل90 على ما يبدو على الأقل، ستخصص لإزالة العقوبات، المفاوضات يعني في 60 يوم لإزالة العقوبات على عن إيران ولكيفية إخراج اليورانيوم. ولكن حسب المراسل هذا غير منطقي، لأنه مواضيع كبيرة كهذه ستحتاج لأكثر من 60 يوم. ترامب اتصل مع نتنياهو حسب القناة بعد أن اتصل ترامب بكل قيادات، مش كل يعني عدد كبير من قيادات العالم، لاحقا اتصل مع نتنياهو. خلال المحادثة لم يتكلم نتنياهو كثيرا لأنه عرف بأنه لا يستطيع التأثير الآن. في القناة سألوا لماذا وافق الأمريكان على الاتفاق إذن؟ بالنسبة لترامب لأن فيه فتح مضيق هرمز، وهذا أمر بالنسبة له مهم. طيب ولماذا وافق الإيرانيون حسب القناة؟ لأن هذا الاتفاق يعطي قوة كبيرة للنظام. طب أين مصالح إسرائيل هنا؟ قولوا بأن الاتفاق لم يفكر فيها جديا. تذكرت شيء، هنالك نقطة من أهداف الحرب لم يتحدثوا عنها، اللي هي غير إسقاط النظام، لم يتحدث عنها اليوم مع أنهم سابقا بنوا عليها نظريات طويلة، وهي منع إيران من دعم محورها. مش نتنياهو دائما بيقول محور الشر العالمي إيران، وبالنسبة له حزب الله والحوثيين في اليمن وميليشيات العراق، وقال واحدة من أهداف الحرب منع تمويل ومنع دعم هذه الأذرع الإيرانية حسب قولهم. وفي إسرائيل كانوا يقولوا أيضا دعم حماس، هذا الجزء من الذراع، وقوة أخرى في الضفة الغربية. هذا البند أيضا لم نره في الاتفاق وتناسوه. تناسوه أو نسيوه عن جد، لأن دائما سوء ظن. الفيديو الثالث إلى لبنان. لا في قناة I24 هذه على الشاشة ولا في غيرها كان واضحا ماذا عن الحرب في لبنان. الآن كلهم على قناعة، كلهم بأن حكومة إسرائيل فشلت في الفصل بين الجبهتين طهران بيروت بسبب القصف اللي كان يوم الأحد، ولكن لا يعرفون كيف سينعكس ذلك غدا في الاتفاق. يعني هذا الجانب غير واضح، مع أنه في قيادات في الجيش بتقول لن ننسحب، بكل لن ننسحب. وإذا ترامب قرر تنسحبه مثلا، مش معروف. من الاحتمالات التي طرحت في قناة 24 ولا جواب عليها، ماذا لو طلبت إيران لكي نوقع الاتفاق يجب انسحاب إسرائيل من كل جنوب لبنان، كل المنطقة الصفراء؟ ما الحل؟ في الجواب لليوم، بكرة منشوف. من جهة أخرى، بفكر هذا بكرة كل موضوع المركزي. من جهة أخرى اليوم إسرائيل هجرت اليوم 24 قرية في لبنان. عارفين شو حجم تهجير 24 قرية؟ الآن عشرات البلدات في جنوب لبنان هجرت، وكل قرية تدخل إليها تقوم بهدمها تقريبا. وحيث دخل الجيش الإسرائيلي، عرضت إسرائيل اليوم انسحاب الجيش اللبناني. إسرائيل اليوم توغلت أكثر في لبنان. واضح هنالك محاولات لفرض واقع قبل الاتفاق النهائي. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال اغتلنا 7 مقاتلين من حماس، في اللهجة أي عفوا من حزب الله، في اللهجة اللي بيستخدموها، بأنه قضينا على مخربين، ولكن لا إشارة لا لمدنيين ولا لما يحدث في الناس التي تهجر هاي، ولا لكل لبنان ماذا يعاني. في نفس الوقت حزب الله اليوم أيضا أطلق مسيرتين مفخختين تجاه بلدات إسرائيل. هاي أول مرة من يوم الأحد يعني من الضرب الإيرانية على إسرائيل. من اللي ضربوها؟ لأنه إسرائيل ضربت في الضاحي صحيح في بيروت. الآن إسرائيل قالت أي ضربة داخل أراضينا سنرد عليها بضربة جديدة على بيروت. منذ حينها لم يقصف حزب الله داخل إسرائيل، ولكن قصف جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. بالمناسبة بيان الحزب اليوم، بيان حزب الله، تحدث عن إصابات مؤكدة في الجنوب بإسرائيل، لم يذكروا ذلك. لذا في إسرائيل اليوم سألوا هل سترد إسرائيل فعلا على بيروت اليوم بكرة بعد بكرة بسبب المسيرتين، ولا كمان تصريحات لقيادات إسرائيلية ستجد لها فجوة بتطبيقها على الواقع. مراسل القناة قال حرفيا في تلخيصه بأن الوضع في شمال إسرائيل أصبح أسوأ مما كان عليه قبل زي الأسد. يعني بلغة أخرى بقول فشلت حماية إسرائيل حماية سكان شمالها حتى مع تهجير الجنوب، وليس واحتلال قلعة شقيف، بل الوضع صار مش بس فشلت، أسوأ. طبعا مع الإشارة لمعاناة كبيرة جدا لسكان لبنان واقتراب عدد الشهداء من حوالي
4800 بالإضافة لآلاف الإصابات. هذا مهم أن يتذكروا. الفيديو الرابع، أعتقد رأيتم صورة مدير مستشفى الدكتور الشفاء دكتور حسام أبو صفية قبل أيام من داخل زنزانته في المحكمة الإسرائيلية. هن بكله داخل زنزانته. شارك عبر الفيديو وهو يعاني الحبس الانفرادي وعدم لا علاج ويتم الاعتداء عليه كل الوقت، ونقل إلى سجن في ظروف أصعب. كيف تناولوا الموضوع اليوم في موقع واينت بأن الطبيب المعتقل منذ عام ونصف صورته أثارت عاصفة؟ يعني بس لما يصير عاصفة بالعالم بذكر الموضوع. فيش حدا بيسألوا لحاله بادر شوف العالم إذا ذكر إشي. وقالوا بأن الفلسطيني يدعون أنه طبيب أطفال، ولكن في إسرائيل بكله هو حماس. حسن موقع إسرائيل تقول بأنه شارك في فعاليات رسمية للتنظيم وظهر موثقا في ذلك. تعرفون في غزة قالوا من كان في السلطة في غزة لما كان دكتور حسام أبو صفية في السنوات السابقة قبل الحرب حماس، شارك كان مدير مستشفى. كان وين يشارك؟ بواشنطن. وين يشارك يعني؟ شارك حيث هو وكانت حماس. أي معتبرين معتوا معهم. نقلوا عن المحامي أبو صفية عن المحامي بأنه ينفي كل تهم إسرائيل وقال أنا طبيب أطفال، قدمت علاجا طبيا للجرحى والمرضى وضمن القانون الدولي وأطالب الإفراج عني. انتهى الخبر، وهذا جيد، بالقول بأنه حتى في واينت قالوا إسرائيل لم تنشر تفاصيل للجمهور بشأن مواد أو أدلة بشأن ادعاياتها بحق أبو صفية، بأنه إسرائيل بتقول هو متعلق بقضية ذات حساسية أمنية عالية. طب بعد سنة ونص وإسرائيل محرجة، طب تطلع للعالم وتحرجه. يعني الفيديو الخامس والأخير، طبعا عم بقول إن كان الكلام صحيح. الآن على كل الجبهات ماذا سيفعل نتنياهو؟ غزة مخيف ما قد يحدث في غزة. أولا الخط الأصفر تحرك اقترب أكثر، وهذا تطبيق لما قاله نتنياهو قبل حوالي أسبوع ونص، سنسيطر على 70% من مساحة القطاع. في موقع هآرتس ذكروا بأن الجيش الإسرائيلي يحذر، ما زال يحذر بأن قوة حماس العسكرية تتنامى أكثر في قطاع غزة، وترميم أنفاق ومراكز تم تدميرها خلال الحرب. على فكرة إذا هذا الكلام صحيح لازم يراجعوا أنفسهم بعد كل هذا التدمير والكلام. الآن الأمور ترمم، وين بحسب مصادر أمنية حسب القناة هنالك مسؤول، حسب موقع هنالك مسؤول إسرائيلي رفيع بقول الخط الأصفر المناطق العازلة لا يوجد جسم دولي قادر أو راغب على نزع سلاح حماس، ما معناه محاولة تبرير أن تبقى إسرائيل هناك. ومخيف ما يحاك لغزة الآن، إن شاء الله بسرش عشان الناس الأطفال العالم هناك. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوه. الوضع في غزة صعب، في لبنان صعب، هنالك شهداء مدنيين، ناس تعاني، ناس مهجرة هنا وهنا، مع الفارق طبعا بحجم المعاناة. لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

ألتقي معكم في لقاءات من الكتاب المقدس، لقاءات تغير الحياة تماما. لقائي معكم اليوم هو في سفر التكوين الأصحاح 16 والأصحاح 21. القصة هي قصة هاجر، تلك الجارية المصرية التي أعطيت من ضمن ما أعطيت لإبراهيم وسارة عندما خرج من مصر لكي تكون جارية لسارة. تعرفون أن سارة كانت عاقر لا تلد، وبحسب عادات تلك البلاد أعطت هاجر جارية لإبراهيم لكي يلد منها ابنا لهما، وولدت إسماعيل. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 16 هذه الكلمة: لما رأت هاجر أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، احتقرت سارة، فقالت ساراي لإبراهيم: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. قال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأزلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلة فتلدين ابنا، وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. وفي الأصحاح 21 أيضا تعاني هاجر، وهي حبلة مرة، وهي تحمل غلامها إسماعيل مرة أخرى. يقول الكتاب: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، ربما كان يسخر من إسحاق، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام في عيني إبراهيم لسبب ابنه، يقصد إسماعيل. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسله. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياها على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام. عجيب هو الرب جدا. هاجر مرة هربت ومرة طردت. هربت وهي حبلى، وطردت ومعها ولد. نفذ ماؤها ونفذ أكلها. مطرودة وحيدة غير مرغوب فيها في الصحراء. وفي المرتين يأتي الرب، يأتي ملاك الرب إليها لكي ينقذها ويباركها ويمنحها مواعيد عظيمة. العجيب أن سارة لم ترى ملاكا للرب ولم يظهر لها الرب، لكنه ظهر لهاجر جاريتها. الكل له قيمة عظمى في قلب الرب، الكل محبوب عند الرب. كانت هاجر في احتياج، لم يكن لها أحد في هذين الموقفين، لكن الرب كان هناك. حتى أن هاجر قالت كلمات دعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: هنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لم تكن تتوقع هاجر أن ترى إله سيدها إبراهيم، كانت تعتقد أنه إله الأسياد، إله إبراهيم وسارة. حتى أنها قالت، وربما كانت في استعجاب شديد، أن هذا الإله يمكن أن يرى، يمكن رؤيته، ويمكن رؤيته دون أن أموت.
قالت له: أنت إيل رؤي، أنت الإله المرئي، أنت لست محتجبا، أنت يمكن رؤيتك. لكن العجب العجاب فيما حدث بعد، عندما استطعنا أن نرى الله فعلا ليس في ملاك الرب وليس في رؤية لهاجر في الصحراء، عندما رأيناه متجسدا في كلمة الله، في كلمته، متجسدا في شخص ربنا يسوع المسيح. إذا كنت في موقف شبيه بموقف هاجر، وإذا كنت شابا شبيه بموقف إسماعيل معرض للموت والهلاك، ليس لديك ما يقوتك، ليس لديك أمل في أي شيء، فالرب هناك موجود لك وموجود لأجلك، لكي يمنحك قوة وبداية جديدة وحياة جديدة، إن وثقت فيه، إن اتكلت عليه، إن سلمت له الحياة. الرب معكم ويبارككم. آمين.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل من كلمة الله. مزمور 11 العدد الأول، قرار وسؤال. أما القرار عندما يقول المرنم على الرب توكلت، على الرب توكلت، ويقول بعدها على طول كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. ده السؤال، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. واضح إنه دي نصيحة كانت لداود من حد بيخاف عليه ومن حد بيحبه، وقال له شاول مش هيسيبك في حالك، وكل شيء ضدك، وكل الأمور متلخبطة. نصيحة يا داود، اهرب إلى أن تهدأ الأمور. زي العصفور ما بيروح الجبل، مكان بعيد، مكان واسع، مكان تقدر تستخبى فيه. والكلام اللي قيل لداود بيحصل معانا إحنا كتير، لما تيجي أخبار كده كتير ورا بعض مزعجة، زي الأخبار الغريبة اللي بنسمعها الأيام دي، ناس بتنتقل بتروح السماء، مشاكل، زلازل، حاجات غريبة بتحصل كده حوالينا على الصعيد الكنسي والديني والمادي والعالمي. تلاقي كل الأخبار كده تصيب الواحد بحالة من القلق، الخوف، اليأس، هو بكرة في إيه؟ هي الدنيا متلخبطة إزاي؟ وإحنا يعني لسه بنخطي وبنقول يا هادي في سنة جديدة، متوقعين أخبار أفضل، أمور تتعدل، لكن الأخبار يعني ورا بعضها ما تطمنش. فقالوا لداود قدام كل اللي بيحصل ده، اهرب، استخبى شوية، ابعد شوية. لكن عجبني جدا القرار اللي كان واخده من أول المزمور، على الرب توكلت، على الرب توكلت، بغض النظر عن الحرب اللي من الأعداء، بغض النظر عن كل المشاكل والأمراض والداء، بغض النظر عن كل الضيقات والأوجاع والشقاء، بغض النظر عن كل حاجة متلخبطة حواليا، أنا هعالج كل ده بعبارة من 3 كلمات، على الرب توكلت. أنا لي إله جدير بالثقة، أنا لي إله أقدر أستند عليه. وبعدين أعتقد داود عايز أقول لهم، ما أنا جربت قبل كده أني أهرب، لما في يوم من الأيام قلت العبارة دي، سأهلك يوما بيد شاول، وهربت وكنت هموت. لما راح عند أخيش ملك جت كان هيموت هناك، اللي خدته من الهروب. مرات كتير قدام المشاكل نهرب، عايز أسيب مكاني، أسيب خدمتي، أسيب كنيستي، أسيب شغلي، أسيب الناس دول. طب وإيه الحل؟ من هدخل في دايرة جديدة من الصراع والاكتئاب والضيق والألم. لكن تعالوا النهاردة نقول مع المرنم، على الرب توكلت. يعرف يخرج من الحبس رجلي، يعرف يخرجني من الشبكة التي خبأها لي الأشرار، يعرف يعطي نصرة وقوة وبركة. تعالوا النهاردة، كل حد فينا مضغوط، كل حد النهاردة إبليس عايزه يهرب من المسرح، كل حد فينا عدو الخير بيحاربه بضيقات أو مؤامرات أو ظروف صعبة، نأخذ هذا القرار العظيم، على الرب توكلت، نتكل عليه، وهو يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

نشأ الصبيان بيير وتوني في عائلة متواضعة يعمها السلام، ولفرحة والديهما لم يكن بيير وتوني أخوان فقط، بل كانا أفضل صديقين لبعضهم البعض. لكن للأسف لم يدم السلام طويلا، ولم تدم الراحة كذلك في تلك العائلة. ففي يوم من الأيام بدت علامات الضعف والمرض على جسد توني الأخ الصغير، وبعد استشارات طبية عديدة تبين أن الصبي الصغير توني مصاب بمرض عضال، والذي سيؤدي إلى موته إن لم يخضع لعلاج قوي يعقبه عملية نقل دم. سلم والدا توني الأمر إلى الرب بالصلاة، بينما انهمك الأطباء بتحضيره للعمليات وللعلاج والبحث عن شخص مناسب يتبرع بدمه لإنقاذ حياة ذلك الصبي الصغير. بعد أسابيع قليلة تبين للأطباء أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص دمه مع توني هو أخيه بيير. كان الوقت يمضي بسرعة، وتوني يضعف يوما فيوم، وحياته تصبح أكثر عرضة للخطر، ولا بد من التدخل السريع لإجراء العلاج ونقل الدم إليه. أخذ الأب ابنه بيير في حضنه ونظر إليه والدموع تملأ عينيه، ثم سأله قائلا: يا بيير، هل تريد أن يشفى أخوك؟ أجاب ذلك الولد قائلا: نعم يا أبي، أنا أريد ذلك بكل قوة وبشدة. وكانت عينا بيير أيضا ممتلئة بالدموع. تابع الأب حديثه قائلا: ولو تطلب شفاء أخيك أن تعطيه دمك فهل تقبل؟ غص الولد وسأل أباه: أليس هناك طريقة أخرى يا أبي؟ أجاب الأب: كلا يا بني، فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخاك. أجاب بيير: إذن أنا أقبل يا أبي، أنا مستعد. أدخل الولدان إلى المستشفى، وابتدأ الأطباء بإجراء العلاج، ثم تلاه نقل الدم. كان الأخوان نائمين على سريرين متجاورين في المستشفى، بينما الواحد يعطي دمه للآخر. كان بيير ينظر إلى أخيه توني وكأنها المرة الأخيرة. بعد وقت قليل أغلق بيير عينيه، ثم سأل الطبيب: هل اقتربنا من النهاية؟ أجابه الطبيب: تقريبا يا بني. تابع بيير كلامه قائلا: فمتى سأموت؟ وهل سيكون الموت مؤلما؟ ذهل الطبيب من سؤاله وأجابه: لماذا تقول أنك ستموت يا بيير؟ أنت لن تموت. سأل بيير: أليس هذا هو هدف العملية، أن أعطي دمي لكي يحيى أخي؟ فإن أعطيت دمي لأخي ليحيى هو، فهذا معناه أن أموت أنا. طمأنه الطبيب وقال: إن نقل الدم لا يعني أنك تموت، ستنقذ أخاك نعم، لكنك أيضا ستعيش. يا لمحبة هذا الصبي الصغير، كان بيير ذلك الطفل مستعدا أن يدفع حياته من أجل أن يحيا أخوه. كان يظن أنه إذا نقل دمه أو بعضا من دمه إلى أخيه أنه سيموت هو، ولم يكن يعلم ولم يخبره أحد بالحقيقة. علم أنه ربما يموت، ومع ذلك اختار أن يموت لكي يحيا هو. إنها أسمى أنواع المحبة، أن يعطي شخص أو أن يكون شخص ما مستعدا أن يعطي حياته لكي يحيا آخر. إن هذه القصة حدثت وقد تحدث مرارا وتكرارا مع طفل آخر، لكن ما هذا إلا إشارة بسيطة جدا وصورة صغيرة جدا لما صنعه، دعوني أقول ما صنعه، أخونا الأكبر البكر، شخص الرب يسوع المسيح، الذي بالفعل
وعلى الصليب، أعطى حياته تماما وأعطى دمه تماما لكي نحيا نحن. مات وقام ومنحنا الحياة معه، فما نحياه الآن ليست حياتنا نحن لنفعل بها كما نشاء، لكنها حياة من اشتراها واقتناها وفداها بدمه وبحياته. فلمن تعيش؟ ثم هل أنت مستعد لتضحي من أجل الآخرين؟ هل أنت مستعد، لا أقول أن تعطي حياتك أو أن تعطي دمك أو عمرك أو كل ما لك، هل أنت مستعد أن تعطي ولو القليل، سواء من الوقت أو الجهد أو المال أو العمل أو المشاعر أو أي شيء تستطيع أن تعطيه لآخرين؟ فلربما تمنح قليلا لآخرين ينقذ حياتهم وينقذ مستقبلهم. نعمة الرب مع جميعكم. آمين.

سعادة النفس. السعادة هي غاية كل إنسان، وإذا نظرنا في أي مكان نجد الناس جميعا يتمنون أن يعيشوا حياة سعيدة في كل أمورها، ولكن تختلف نظرة كل فرد بالنسبة لمعنى السعادة. فالبعض يرى السعادة في الغنى والجاه، والبعض يرونها في الصحة الجيدة أو الزوجة الفاضلة أو الزوج الفاضل المحب لها ولأولادها. ولكن هناك فئة قليلة ترى السعادة في إسعاد الآخرين، وقد يكون العكس صحيح، فهناك من يرى السعادة في شقاء الآخرين. وهكذا نرى أن كل إنسان ينظر إلى السعادة بمنظاره الخاص. فأين هي السعادة إذن؟ سؤال محير قد لا نستطيع الإجابة عليه بسهولة. فالتاريخ يشهد بأن الكثيرين من الأغنياء، من لهم الممتلكات والمال الكثير، لا سعادة لهم في الحياة. والحقيقة المعروفة هي أن السعادة لا تأتي من خارج الإنسان بل من داخله. فيصبح الإنسان سعيداً عندما تغمر السعادة قلبه وكيانه. فكم من فقير سعيد في حياته أكثر من الأغنياء، وكم من غني هو شقي في حياته. إن سعادة قلب الإنسان تتحقق فقط عندما يسكن في قلبه مانح السعادة ومصدرها الحقيقي، وهو الرب يسوع المسيح ومدى إيمانه بهذا المخلص الجليل. كما نجد السعادة في إسعاد الآخرين حولنا وتقديم الخير لكل الناس، خاصة من هم في حاجة إلى مساعدتنا. إن علماء النفس يؤكدون بأن أقصى درجات السعادة هي عندما يشعر الإنسان بأنه يحب غيره ويكون محبوبا من غيره.

الرب رعية، مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرت كل فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسانا في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الظهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بألحان وأنغام الفرح السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: دور كل فرد في العائلة. بدأنا سابقا حلقات متتابعة عن دور كل عضو في الأسرة وكيف يقوم كل فرد بدوره تجاه الأطراف الأخرى في عائلته. ومن المهم جدا على كل فرد أن يقوم بدوره على أفضل وجه. واليوم نقدم الجزء الثاني من الحديث عن دور الزوج حتى يتسنى لأسرته أن تعيش في سلام واطمئنان وانسجام. فما هو المطلوب من كل زوج؟ إليكم أيها الأزواج بعض النصائح الهامة. أولا، تعلم أيها الزوج أن تكون لطيفا في معاملتك لزوجتك وكن حذرا من جرح مشاعرها. تعلم أيضا أن تمدحها دائما على انفراد وأيضا أمام الآخرين. اشكر زوجتك على جهودها اليومية في إعداد وجبات الطعام واهتمامها بالأولاد وكل أمور البيت. تجنب الانتقاد السلبي بقدر المستطاع وتكلم دائما بالصدق معها. كن مستمعا لزوجتك فيما تريد الحديث عنه في أي موضوع، لا تنتقدها أمام الآخرين ولا تتحدث بسخرية عن عدم مقدرتها على تغيير بعض الأمور. تجنب مقارنة زوجتك بأي امرأة أخرى ولا تخرج من البيت وأنت غاضب أو حينما تكون هي باكية. احذر على تخصيص وقت كافي لكما وحدكما للحديث معا وأيضا للراحة والاسترخاء. وكيف تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام. أولا، قدمها للآخرين بكلمات حلوة وهذا يرفع من معنوياتها. وعندما تجلسون إلى مائدة الطعام قدم لها الكرسي وأنت تبتسم. لا تجادلها كثيرا ولا تحاول تصحيح أخطائها أمام الآخرين. عندما تقابل أمها عبر عن تقديرك لابنتها أي زوجتك. تعلم كيف تجد أشياء لمدحها مدحا حقيقيا وبدون تصنع. وكيف لا تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام أيضا. كيف لا تعامل زوجتك؟ أولا، تجنب مناقشة أي موضوع يخصكما أمام الآخرين. تجنب توجيه النظرات الصارمة والمتوعدة نحو زوجتك. عندما تحدث مناقشات تخص الأسرة بوجه عام ويكون رأيك مخالفا لرأيها، يفضل عدم الإفصاح عن رأيك سريعا حفاظا على الوحدة الزوجية.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في Science Works. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.
3: 3ZZZ.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

ألتقي معكم في لقاءات من الكتاب المقدس، لقاءات تغير الحياة تماما. لقائي معكم اليوم هو في سفر التكوين الأصحاح 16 والأصحاح 21. القصة هي قصة هاجر، تلك الجارية المصرية التي أعطيت من ضمن ما أعطيت لإبراهيم وسارة عندما خرج من مصر لكي تكون جارية لسارة. تعرفون أن سارة كانت عاقر لا تلد، وبحسب عادات تلك البلاد أعطت هاجر جارية لإبراهيم لكي يلد منها ابنا لهما، وولدت إسماعيل. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 16 هذه الكلمة: لما رأت هاجر أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، احتقرت سارة، فقالت ساراي لإبراهيم: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. قال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأزلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. وفي الأصحاح 21 أيضا تعاني هاجر وهي حبلى مرة، وهي تحمل غلامها إسماعيل مرة أخرى. يقول الكتاب: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، ربما كان يسخر من إسحاق، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام في عيني إبراهيم لسبب ابنه، يقصد إسماعيل. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياها على كتفها والولد، وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام. عجيب هو الرب جدا. هاجر مرة هربت ومرة طردت، هربت وهي حبلى وطردت ومعها ولد، نفذ ماؤها ونفذ أكلها، مطرودة وحيدة غير مرغوب فيها في الصحراء. وفي المرتين يأتي الرب، يأتي ملاك الرب إليها لكي ينقذها ويباركها ويمنحها مواعيد عظيمة. العجيب أن سارة لم ترى ملاكا للرب ولم يظهر لها الرب، لكنه ظهر لهاجر جاريتها. الكل له قيمة عظمى في قلب الرب، الكل محبوب عند الرب. كانت هاجر في احتياج، لم يكن لها أحد في هذين الموقفين، لكن الرب كان هناك. حتى أن هاجر قالت كلمات دعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أهنا أيضا رأيت بعد رؤية. لم تكن تتوقع هاجر أن ترى إله سيدها إبراهيم، كانت تعتقد أنه إله الأسياد، إله إبراهيم وسارة. حتى أنها قالت، وربما كانت في استعجاب شديد، أن هذا الإله يمكن أن يرى، يمكن رؤيته، ويمكن رؤيته دون أن أموت.
قالت له: أنت إيل رؤي، أنت الإله المرئي، أنت لست محتجبا، أنت يمكن رؤيته. لكن العجب العجاب فيما حدث بعد، عندما استطعنا أن نرى الله فعلا ليس في ملاك الرب وليس في رؤية لهاجر في الصحراء، عندما رأيناه متجسدا في كلمة الله، في كلمته، متجسدا في شخص ربنا يسوع المسيح. إذا كنت في موقف شبيه بموقف هاجر، وإذا كنت شابا شبيه بموقف إسماعيل معرض للموت والهلاك، ليس لديك ما يقوتك، ليس لديك أمل في أي شيء، فالرب هناك موجود لك وموجود لأجلك لكي يمنحك قوة وبداية جديدة وحياة جديدة، إن وثقت فيه، إن اتكلت عليه، إن سلمت له الحياة. الرب معكم ويبارككم. آمين.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل من كلمة الله. مزمور 11 العدد الأول، قرار وسؤال. أما القرار عندما يقول المرنم على الرب توكلت، على الرب توكلت، ويقول بعدها على طول كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. ده السؤال، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ واضح إنه دي نصيحة كانت لداود من حد بيخاف عليه ومن حد بيحبه، وقال له شاول مش هيسيبك في حالك، وكل شيء ضدك، وكل الأمور متلخبطة. نصيحة يا داود، اهرب إلى أن تهدأ الأمور. زي العصفور ما بيروح الجبل، مكان بعيد، مكان واسع، مكان تقدر تستخبى فيه. والكلام اللي قيل لداود بيحصل معانا إحنا كتير. لما تيجي أخبار كده كتير ورا بعض مزعجة، زي الأخبار الغريبة اللي بنسمعها الأيام دي، ناس بتنتقل تروح السماء، مشاكل، زلازل، حاجات غريبة بتحصل كده حوالينا على الصعيد الكنسي والديني والمادي والعالمي، تلاقي كل الأخبار كده تصيب الواحد بحالة من القلق، الخوف، اليأس. هو بكرة في إيه؟ هي الدنيا متلخبطة إزاي؟ وإحنا يعني لسه بنخطي وبنقول يا هادي في سنة جديدة، متوقعين أخبار أفضل، أمور تتعدل، لكن الأخبار يعني ورا بعضها ما تطمنش. فقالوا لداود قدام كل اللي بيحصل ده، اهرب، استخبى شوية، ابعد شوية. لكن عجبني جدا القرار اللي كان واخده من أول المزمور، على الرب توكلت، على الرب توكلت. بغض النظر عن الحرب اللي من الأعداء، بغض النظر عن كل المشاكل والأمراض والداء، بغض النظر عن كل الضيقات والأوجاع والشقاء، بغض النظر عن كل حاجة متلخبطة حواليا، أنا هعالج كل ده بعبارة من ثلاث كلمات، على الرب توكلت. أنا لي إله جدير بالثقة، أنا لي إله أقدر أستند عليه. وبعدين أعتقد داود عايز يقول لهم، ما أنا جربت قبل كده أني أهرب. لما في يوم من الأيام قلت العبارة دي، سأهلك يوما بيد شاول، وهربت وكنت هموت. لما راح عند أخيش ملك جت كان هيموت هناك، اللي خدته من الهروب. مرات كتير قدام المشاكل نهرب، عايز أسيب مكاني، أسيب خدمتي، أسيب كنيستي، أسيب شغلي، أسيب الناس دول. طب وإيه الحل؟ من هدخل في دايرة جديدة من الصراع والاكتئاب والضيق والألم. لكن تعال النهاردة نقول مع المرنم، على الرب توكلت. يعرف يخرج من الحبس رجلي، يعرف يخرجني من الشبكة التي خبأها لي الأشرار، يعرف يعطي نصرة وقوة وبركة. تعالوا النهاردة كل حد فينا مضغوط، كل حد النهاردة إبليس عايزه يهرب من المسرح، كل حد فينا عدو الخير بيحاربه بضيقات أو مؤامرات أو ظروف صعبة، نأخذ هذا القرار العظيم، على الرب توكلت، نتكل عليه، وهو يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

نشأ الصبيان بيير وتوني في عائلة متواضعة يعمها السلام، ولفرحة والديهما لم يكن بيير وتوني أخوان فقط، بل كانا أفضل صديقين لبعضهم البعض. لكن للأسف لم يدم السلام طويلا، ولم تدم الراحة كذلك في تلك العائلة. ففي يوم من الأيام بدت علامات الضعف والمرض على جسد توني الأخ الصغير، وبعد استشارات طبية عديدة تبين أن الصبي الصغير توني مصاب بمرض عضال، والذي سيؤدي إلى موته إن لم يخضع لعلاج قوي يعقبه عملية نقل دم. سلم والدا توني الأمر إلى الرب بالصلاة، بينما انهمك الأطباء بتحضيره للعمليات وللعلاج والبحث عن شخص مناسب يتبرع بدمه لإنقاذ حياة ذلك الصبي الصغير. بعد أسابيع قليلة تبين للأطباء أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص دمه مع توني هو أخيه بيير. كان الوقت يمضي بسرعة، وتوني يضعف يوما فيوم، وحياته تصبح أكثر عرضة للخطر، ولا بد من التدخل السريع لإجراء العلاج ونقل الدم إليه. أخذ الأب ابنه بيير في حضنه ونظر إليه والدموع تملأ عينيه، ثم سأله قائلا: يا بيير، هل تريد أن يشفى أخوك؟ أجاب ذلك الولد قائلا: نعم يا أبي، أنا أريد ذلك بكل قوة وبشدة. وكانت عينا بيير أيضا ممتلئة بالدموع. تابع الأب حديثه قائلا: ولو تطلب شفاء أخيك أن تعطيه دمك فهل تقبل؟ غص الولد وسأل أباه: أليس هناك طريقة أخرى يا أبي؟ أجاب الأب: كلا يا بني، فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخاك. أجاب بيير: إذن أنا أقبل يا أبي، أنا مستعد. أدخل الولدان إلى المستشفى، وابتدأ الأطباء بإجراء العلاج، ثم تلاه نقل الدم. كان الأخوان نائمين على سريرين متجاورين في المستشفى، بينما الواحد يعطي دمه للآخر. كان بيير ينظر إلى أخيه توني وكأنها المرة الأخيرة. بعد وقت قليل أغلق بيير عينيه، ثم سأل الطبيب: هل اقتربنا من النهاية؟ أجابه الطبيب: تقريبا يا بني. تابع بيير كلامه قائلا: فمتى سأموت؟ وهل سيكون الموت مؤلما؟ ذهل الطبيب من سؤاله وأجابه: لماذا تقول أنك ستموت يا بيير؟ أنت لن تموت. سأل بيير: أليس هذا هو هدف العملية، أن أعطي دمي لكي يحيي أخي؟ فإن أعطيت دمي لأخي ليحيى هو، فهذا معناه أن أموت أنا. طمأنه الطبيب وقال: إن نقل الدم لا يعني أنك تموت، ستنقذ أخاك نعم، لكنك أيضا ستعيش. يا لمحبة هذا الصبي الصغير، كان بيير ذلك الطفل مستعدا أن يدفع حياته من أجل أن يحيا أخوه. كان يظن أنه إذا نقل دمه أو بعضا من دمه إلى أخيه أنه سيموت هو، ولم يكن يعلم ولم يخبره أحد بالحقيقة. علم أنه ربما يموت، ومع ذلك اختار أن يموت لكي يحيا هو. إنها أسمى أنواع المحبة، أن يعطي شخص أو أن يكون شخص ما مستعدا أن يعطي حياته لكي يحيا آخر. إن هذه القصة حدثت وقد تحدث مرارا وتكرارا مع طفل آخر، لكن ما هذا إلا إشارة بسيطة جدا وصورة صغيرة جدا لما صنعه، دعوني أقول، ما صنعه أخونا الأكبر البكر، شخص الرب يسوع المسيح الذي بالفعل
وعلى الصليب، أعطى حياته تماما وأعطى دمه تماما لكي نحيا نحن. مات وقام ومنحنا الحياة معه، فما نحياه الآن ليست حياتنا نحن لنفعل بها كما نشاء، لكنها حياة من اشتراها واقتناها وفداها بدمه وبحياته. فلمن تعيش؟ ثم هل أنت مستعد لتضحي من أجل الآخرين؟ هل أنت مستعد، لا أقول أن تعطي حياتك أو أن تعطي دمك أو عمرك أو كل ما لك، هل أنت مستعد أن تعطي ولو القليل، سواء من الوقت أو الجهد أو المال أو العمل أو المشاعر أو أي شيء تستطيع أن تعطيه لآخرين؟ فلربما تمنح قليلا لآخرين ينقذ حياتهم وينقذ مستقبلهم. نعمة الرب مع جميعكم. آمين.

سعادة النفس. السعادة هي غاية كل إنسان، وإذا نظرنا في أي مكان نجد الناس جميعا يتمنون أن يعيشوا حياة سعيدة في كل أمورها، ولكن تختلف نظرة كل فرد بالنسبة لمعنى السعادة. فالبعض يرى السعادة في الغنى والجاه، والبعض يرونها في الصحة الجيدة أو الزوجة الفاضلة أو الزوج الفاضل المحب. وإذا نظرنا في أي مكان نجد الناس جميعا يتمنون أن يعيشوا حياة سعيدة في كل أمورها، ولكن تختلف نظرة كل فرد بالنسبة لمعنى السعادة. فالبعض يرى السعادة في الغنى والجاه،

فهناك من يرى السعادة في شقاء الآخرين. وهكذا نرى أن كل إنسان ينظر إلى السعادة بمنظاره الخاص. فأين هي السعادة إذن؟ سؤال محير قد لا نستطيع الإجابة عليه بسهولة. فالتاريخ يشهد بأن الكثيرين من الأغنياء من لهم الممتلكات والمال الكثير لا سعادة لهم في الحياة. والحقيقة المعروفة هي أن السعادة لا تأتي من خارج الإنسان بل من داخله، فيصبح الإنسان سعيداً عندما تغمر السعادة قلبه وكيانه. فكم من فقير سعيد في حياته أكثر من الأغنياء، وكم من غني هو شقي في حياته. إن سعادة قلب الإنسان تتحقق فقط عندما يسكن في قلبه مانح السعادة ومصدرها الحقيقي، وهو الرب يسوع المسيح ومدى إيمانه بهذا المخلص الجليل. كما نجد السعادة في إسعاد الآخرين حولنا وتقديم الخير لكل الناس، خاصة من هم في حاجة إلى مساعدتنا. إن علماء النفس يؤكدون بأن أقصى درجات السعادة هي عندما يشعر الإنسان بأنه يحب غيره ويكون محبوباً من غيره.

الرب رعية، مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرت كل فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكار رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسانا في قلوب المتألمين.

القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بألحان وأنغام الفرح السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

دور كل فرد في العائلة. بدأنا سابقا حلقات متتابعة عن دور كل عضو في الأسرة وكيف يقوم كل فرد بدوره تجاه الأطراف الأخرى في عائلته. ومن المهم جدا على كل فرد أن يقوم بدوره على أفضل وجه. واليوم نقدم الجزء الثاني من الحديث عن دور الزوج حتى يتسنى لأسرته أن تعيش في سلام واطمئنان وانسجام. فما هو المطلوب من كل زوج؟ إليكم أيها الأزواج بعض النصائح الهامة. أولا، تعلم أيها الزوج أن تكون لطيفا في معاملتك لزوجتك وكن حذرا من جرح مشاعرها. تعلم أيضا أن تمدحها دائما على انفراد وأيضا أمام الآخرين. اشكر زوجتك على جهودها اليومية في إعداد وجبات الطعام واهتمامها بالأولاد وكل أمور البيت. تجنب الانتقاد السلبي بقدر المستطاع وتكلم دائما بالصدق معها. كن مستمعا لزوجتك فيما تريد الحديث عنه في أي موضوع، لا تنتقدها أمام الآخرين ولا تتحدث بسخرية عن عدم مقدرتها على تغيير بعض الأمور. تجنب مقارنة زوجتك بأي امرأة أخرى ولا تخرج من البيت وأنت غاضب أو حينما تكون هي باكية. احذر على تخصيص وقت كافي لكما وحدكما للحديث معا وأيضا للراحة والاسترخاء. وكيف تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام. أولا، قدمها للآخرين بكلمات حلوة وهذا يرفع من معنوياتها. وعندما تجلسون إلى مائدة الطعام قدم لها الكرسي وأنت تبتسم. لا تجادلها كثيرا ولا تحاول تصحيح أخطائها أمام الآخرين. عندما تقابل أمها عبر عن تقديرك لابنتها أي زوجتك. تعلم كيف تجد أشياء لمدحها مدحا حقيقيا وبدون تصنع. وكيف لا تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام أيضا. كيف لا تعامل زوجتك؟ أولا، تجنب مناقشة أي موضوع يخصكما أمام الآخرين. تجنب توجيه النظرات الصارمة والمتوعدة نحو زوجتك. عندما تحدث مناقشات تخص الأسرة بوجه عام ويكون رأيك مخالفا لرأيها، يفضل عدم الإفصاح عن رأيك سريعا حفاظا على الوحدة الزوجية. وعبر عن رأيك فيما بعد في جو من المحبة والهدوء. وأخيرا، تجنب أي مناقشات حادة أمام الأولاد، وعليك أن تظهر اهتمامك بما تقوله تعبيرا عن رأيها.